0: بكم في نادي الأطفال.
1: أهلا بكم في نادي الأطفال.
2: العلم نور والجهل ظلام.
3: شكرا.
4: وأخيرا مع الصديقة راما كمال الدين في هذه المساهمة وهي من الشعر.
5: تبسم القمر وشع بالصور